0: canta, canta Enzo.
1: Vittoria, pa' Palestina, pa' me, pa' te, pa' noi, pa' mulla.
0: نحبك, نحب Vittorio, نحب أن نغني للحياة.
2: ويبقى نشيد جديد ويبقى نا ينفرد.